0: ربنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حقت كلمة ربك على الذين كفروا.
1: أيوة أنا كلمة ربك
0: كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم Boleh sambung maksudnya nak?
1: Boleh nak sambung tak apa. Kalau nak ulang balik lagi cantik lah.
0: Wa yu, ha? Macam mana?
1: Kalau nak ambil yusabbihuna bihamdi rabbihim boleh nak sambung?

0: آمنوا. الله أكبر.
1: أوكي. ترى سمون يا ربنا وسع.
0: ربنا وسع كل شيء. الله أكبر. ربنا وسع. ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما.
1: ترسم سمون فاغفر.
0: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: كامي ده ويلانس كلي لغي كامي ده ويلانس كلي لغي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويلانس كلي لغي
0: للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: كوان saya nak baca ni.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fatimah dari Bandar Putih Jaya. Kak Bida datang ke rumah.
3: Alhamdulillah. Boleh sama-sama mengaji sama-sama.
1: Silakan.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم.
1: يسبحون بحمد ربهم
0: ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء.
1: صلاح طريقة. وربنا وسعت كل شيء.
0: ربنا وسعت كل شيء.
1: ده ما كان عين. وسعت.
0: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما.
1: دعون سكت. رحمة وعلما.
0: رحمة وعلما.
1: تعال دعون لقي. رحمة وعلما. دعون maksudnya dua harkat.
0: رحمة وعلما.
1: cantik. Terus sambung. فاغفر للذي. Terus sambung.
0: فاغفر

0: إنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا.
1: Ambil faghfir lil ladzi.